0: خليت فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين هذا صغير يحلم دام القريب يا لمي ما بدي العيد وبقات ايام يا الحنين تبي فيا وتجيب او القلب جروح يا احبابي
1: وزعل
0: وطرنا